با امي ما بغاوش ما بغاونيش نهاج البلاد، ولكن هنايا ما كاين لا خدمه وحنا بزاف في الدار. الا ما مشيتش من هنا غادي نخفف على الاسره ديالي من المصروف. غادي نخرج من طنجه بالزودياك وحنايا بثمانيه. انا خايف حيت المواج والبحر كبيره وما لابس والو غير تريكو والبرد بزاف. حتى الفلوس ما عنديش والوراق لا اوراق لا تليفون. نهار مراد جمعنا في واحد الكاميون بلا شي ما شافنا لا شيفور وركبنا فيه. حنا وصلنا لواحد المدينه سميتها برشلونه. والديا ما كانوش عارفين عليا والو، عامين ما شفتهم ما شافوا اخباري، وانا في ظروف صعبه.

0: برد برد
1: جاخد جاخدي شوية جاخدي شوية عمي هاي هذا الكبرق ماما
2: بس لبس بس لبس الحمد لله
3: ما في سلام سلام

0: شوف شيخوك دابا تبارك الله كي كان هنا مشى لها دبر على راسها ودارج دابا كيتبرع هنا ما بغيتش تمشي انت
1: خويا ما كرهتش نمشي والله واخا هو كاين تما كيما انا باغي نمشي تما ماشي
2: حلوة مع عماد؟
3: نحلى عماد؟
2: هل يقول عماد ماذا يقيم؟ هيكيم؟ لا يرشح لا

0: يعني أيام ده في تخيلات ما بخليني ننوم ذات. الناس الميتين في الطريق أنا بتذكرهم، جنازات الشباب واقين بجاي بجاي.
1: In October 2025, the city of El Fasher in Sudan became a killing ground. Thousands of civilians trying to flee the city were hunted down and executed. According to the UN, at least 6,000 people were killed in 3 days. It was a ruthless campaign to capture the city by a paramilitary group called the Rapid Support Forces, or RSF. And it came after a brutal 18-month siege of El Fasher that trapped civilians inside.
0: من El Fasher ما في خروج. ما في خروج إلى أن سقطت. الجوة جوة والبرة برة. ما في خروج.
1: For nearly 2 years, the people of El Fasher lived through wave after wave of attacks.
2: بقتل غزايف وموت الناس بكميات هائلة 40 45 أسرة كاملة.
1: Fault Lines and Lighthouse Reports interviewed survivors to investigate the lead up to the massacres in El Fasher.
3: مرت في دعام ده ليه ارجع بيتك هتموتي انت الليله هتموتي ناس الفاشر ده كان موت موت موت موت
0: كل التواريخ سمينا لكن حرب زي حقه الفاشر ده ما في ما حصل ذاته ما في كله كله

0: لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
1: والله أنا طلعت ربما آخر ذول في بيتنا، أنا غررت عشان نطلع لأنه كان جوع، يعني ما تبقى أكل في المدينة، فحتى الموية كان يعني أخوت ما في.
2: أبو قاسم ساجو is one of thousands of Sudanese refugees who ended up here in Uganda. Since the war in Sudan began in 2023, a quarter of the population, around 14 million people, were forced to flee their homes, many to refugee camps across Africa. The war in Sudan shattered the hope of a revolution that ousted 30-year President Omar al-Bashir in 2019. A transitional council took control, led by two generals, one from the Sudanese Armed Forces, the other from the paramilitary group, the Rapid Support Forces. After failing to transition to civilian rule, the generals became rivals and dragged the country into a bloody civil war, fueled by external actors. Sudan was effectively split in two, and the fiercest fighting shifted to Darfur, a politically important area rich in resources. El-Fasher is the capital of North Darfur. It was the last city in the region still under the Sudanese army's control. The RSF laid siege to it in late
1: 2024. الجيش كان بيسيطر للمدينة وقوات الدعم السري كانت محاصرة المدينة.
2: And what was it like for you to continue living in the city as it was under siege?
1: أنا كنت موجود في الفاشر وكنت بوسخ لأن المواطن ما بيقدر بيتكلم عن حقه الإنسان البسيط.
2: Abul Qasim was 20 years old when he became a citizen journalist. He lived through most of the siege of El-Fasher.
1: أنا ربما أنا أول زول بقابل الجرحى والقتل اللي بموتوا من عبر الخصف. أحيانا كمان بمشي بلقى أسرة كاملة يعني ما ببقى فيهم ولا شخص. في الفيديو ده يعني أسرة كامل يعني فضل فيهم امرأة واحدة.
2: Those who survived the bombings were then starved. The RSF encircled the city and cut off food supplies, leading to mass starvation.
1: بيجن الناس تأكل الحاجات اللي عندها في البيت برجع لأم باس. أنا كنت وسخت أكل الأم باس، وسخت صفق الأشجار اللي كان بيأكلوهم، وسخت جزء من الناس اللي بيبكوا من الجوع. أنا شخصيا ما توقعت إنه نطلع من المدينة سليم، فقلت هاشتغل ووسخ لحد ما لو مت خلاص يعني يبقى ذكرى للناس.
2: Abu Qasim fled El-Fasher in August 2025. Why did you ultimately decide to leave?
1: قررنا إنه المواطنين اللي قاعدين في المعسكر يطلعوا لأنه المدينة بقت ما سألها للسكن. أنا أصنع تالي من المدينة، نعم شفت المدينة كانت محافرة يعني دائرة كلها يعني

0: دقيقة واحدة كده. أكتر حتة قاعدين نحس بيها إنه الهام الورق وما برضه.
1: أنا دايرة أحييكم أول شيء بصورة خاصة إنكم أنتم نساء قويات بجد. جلسة بصورة خاصة مركزة أكثر على شمال دارفور، لكن ده ما بيمنع إنه هي بس نموذج. الانتهاكات موجودة في كل السودان. إحنا بجمعنا الألم يا إخواني.
2: We're at a women's group and they're sharing their stories from the war and of how they escaped, many from Al-Fashir and others from all over Darfur. They've chosen not to show their faces because a lot of them still have family back in Sudan. As the war in Sudan enters its fourth year, survivors are left to reckon with all they've lost and what will come next.
0: عشان كده سبحان الله ربنا داير يوحد الشعب السوداني في طريق السلام.
2: Hadia Hasbullah is a counselor from Khartoum. She fled the war in 2023.
0: قعدتنا دي ذات جزء من التعافي. كل ما الزول يتكلم مرق الجواو العنده شي في قلبه كله يمرقه عشان نتنفس كده ونمشي خفاف الليله ان شاء الله.
1: انتم كل واحده فيكم عندها قصه مؤلمه وقصه يعني محزنه، لكن بذات القدر عندها روايه حق الصمود وعندها يعني قصه حقت انها قدرت كيف تنجو.
0: داير يبكي يبكي، داير يعني ياخذ وقته.
3: من جينا بالعربية ما قادرين نمشوا، الطريق دي ماشي زي الذهب بس فن فن فن فن، يعني كمية زي حاجة مزاكنها كده. ادانا خبت خبط لك مجموعة قلت واي ماتوا، تاني خبط لك تاني جو ناس كده دارين يرفعوهم، تاني ادانا خبط دينا لا برضه ولد جملة. أنا من مسيرتي أكثر من 10 في زمزم ده.
4: دي بتيعها كانت هناك في الفاشر جدة عامة وأخذوها من البيت يضربوا في التلفون لأخواتها ويقول لهم أو لأخوانها يقول لهم نصفوها قدامكم، لو ما دفعتوا 50 مليار إحنا نصفوها قدامكم.
5: يعني أول ما تنوم تقوم ترجف، هنا ما طبيعي يعني هنا ما ترجف يعني من صوت الضرب الكبير اللي سمعته يعني.
6: والعدد لما يسمعوا الدانات دي بالاتجاه الشمالي وقوم بدخل تحت السرير بجرو بعبى باكله بقول لي إلا دايرين عبوم، أنا ما عارفة أعمل شنو أنا بلايك.
7: ظهر لنا الطيارات حق الجيش كله قطاني حق قلبي، جيراننا الصاروخ القطص في بيتهم دي لقطهم قطع قطع زي اللحمة دي قطعة قطعة لقطة. الثاني يوم لقينا الجمجمة في بيت الجيران.
8: الشي الناس بتعزينا بيت بتقول لهم أبوكم مات جثة كاملة لأنه الناس تقطع على الخمس. أبوكم من محظوظ مات جثة كاملة يتدفن.
0: طرفين ارتكبوا فظائع إنسانية كبيرة. الجيش ارتكب فظائع قاسية، وبالمقابل الدعم السريع ارتكب يعني مجازر فظيعة، وعلشان كده يعني أفرز فعلا مأساة إنسانية. وأفتكر دي جعلت إن الجميع يحسوا ببعض أفضل. بقول لهم إنه ما في يعني ألم بيستمر للأبد، يعني بالضرورة الألم الواحد يتعايش معه، وما في يعني حزن برضو يعني يستمر للأبد، يعني في الآخر برضو بنتعايش مع أحزاننا وبنلقى طريقة لأنه نحن يعني نرجع لحياتنا الطبيعية.
2: Virtually nowhere in Sudan remains untouched by war. Some

0: estimates of the death toll are as high as 400,000. Fighting between the RSF and the Sudanese army continues with no end in sight.
1: What do you miss most about life in Sudan?
2: Kulushi. Kulushi. يعني طعم المويه الهواء ريحه الحاجات بيوتنا شوارعنا يعني كل شيء زياره قبر امي يعني الاطفال مواصلات الزحمه حتى الحر شعور فظيع انك انت يعني تقتلع من جذورك يعني.
0: In El Fasher, the RSF is still in control. Barely anyone has been allowed in, so we may never know the full scale of what happened there. No one has been held accountable for the carnage.
3: The feeling of people on the ground was just a sense of abandonment. Nobody hears what is happening to us. We're slowly starving to death. Every day is a fight to survive. The level of bombardment is continuous, and nobody seems to care. I think a lot of the calls of the people that were stuck and trapped in the town fell on deaf ears.
4: افرش فيها الفرشه دايره ارجع لبيتي في مدينتي بس مولوده فيها متربيه فيها قريت فيها واسرتي كلها موجوده في الفاشر
5: واصلت الامل رغم التحديات فوسختها والان يعني اصبحت يعني مشاهد في الماضي بقى الناس تتذكر انه في ناس كان بتعاني في ناس كان بموتوا من القص في ناس كان بموتوا من الجوع ما بتكلم عنهم لو بمشي بنفس الكيفيه اللي ماشي فيها حاليا كل الشباب اللي قاعدين في السودان مستقبلهم هيكون داعي السودان محتاج وقفه بجد
2: يعني حاسه بحزن شديد انه محتاجه اشرح كيف انه السودانيين ناس مختلفين والعالم ما بيعرفنا. العالم صامت تماما عننا